هذه وي كيف خالص ملي نا لي نوردو تاي كو نيكون دي نلاو تبارك الله نيت ميري اتاك جوروم نينت ياو فك خالص با خيوون نيكو واخ نوردو ولا 100 فرانك يا فخيوون تاخ تي ادي لا نيكون او كيت لا دم نا لي جي مارشي بغا جند ورق كيد ورا نجير نيوم خيويغول با ني دم داو نا نيسان يوبال بوبو لي يوبالي وون نديكت كيد با خيوينا يلن خيو في قيل يلن خيو في قيل ناخ دوما دا ما نا خيوي فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا بدل فلينصر نخال ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك كيف موفي تقبل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدلوها أيها أسكى طعاما فليأتكم نئندي نلن أندل برزق تأن منه تمام نجان وقوق بدمي نجن للنفة تكيب ني ننغمي فلاتي بدون تيمون ننغمي فلاتي تيب نعنك وليطلطف نيوان وليطلطف نيوان ندخ ننك ننبوت ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكنيت ولا بميت بكم كين احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم جيت كو ورت نين نيون نكو بد واخني سما غا يان تي كونجما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في انهم نخت نيو ما دك با ان يسهروا عليكم بن نيجي يرجموكم دنج لن دي صداي خير في اول باب بن كو منوت يعيدوكم ني دلولن في ملتهم كسين دين دنج جنون ولن تفلحوا دنج سوي اسم سبوبا بن كو دوغاتي ابدا با فاو فخلن با بولن دوجي لاني نك ناخ جنون نين تي بنات سنين تي دوغاتي ولن تفلحوا اذا ابدا يالا ملي جينغا وقتاني غاني ياو نانيو japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet témir ak lañ fi am ak juroom ñent xef nañu yonne nañu lek bañu démé waji dik daan né damaay jënd ciir ana pass yu mu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciir ñu ko le fi de xamu ñu fi fukay mu genné kayduwa mu genné kaydu ñu téte lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won ak sangam ci jamono bu sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fim nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bu mu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delluat fa nga xamne fa lañu nek yalla mune wa kazalika minak a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xam ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox ñu yama xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudni ibstaj la rayba fiha amul sik sakal lu ñu alakha amul sik sakal dina ñew ñi nelaw nañu yes timir ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da xam tax duggal la ci biir bu yaaw joté ni yaaw ñi joté da nga daal di yaaw tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ñu lay xëccoon ak bainum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci woon wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak ngir ñew na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñew nak tambale xatio fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dan ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wegga man ñu tabakh fuñu tabakh ñu xam waye la nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalabu ala amrihim yanab ci sen birma لنتقصن عليهم مسجدا دا نيو جاتي في ني نك
masjidan jak ci nit borom xam xam ni dañ ni faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji dal leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci biir jak ja allazina ghalabu ala amrihim la la ko waral moy jak ja nekkut won ci biir neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jak ja nek aisha la nekkon nek aisha den nek jak ja ba yokku jote yatana sohna baynahum tawlo dali am ulama yi ne ken du ko dugal ci biir jak ji waye muluk ya bolene danan ko dugal ci biir jak ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci biir jak ji su baba ne ji ulama yi duñ ci am ben te lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci dole allazina qalabu ala amrihim dari ko tay tabax wala bok dari ko ci dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xam diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñ ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin tay deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te dañ am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak dañ am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu fi jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni ci def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax sin masjidi ak bin masjidi ak ala al masjidi fi ala alihim lañ fi jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu alihim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sallallahu yo xamné ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نك تتخسن عليهم مسجدا دنا شي ديف بن مسجد بن جاكا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني جامو كاي سوكو ديفي كون مبوك ييغا خامني يين دون تاب تفسير ني نيان يالا مو ديفال نيو توفيق تا دافال لين كو دي لين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نينن كو دي ديفال اديمو جوت وقتي نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جوربل اك سان لوي الحمد لله يالا غن ياتو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxawon ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة كبرم سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمن سين بس بس سين إيمان عمل أن لن لك أدنى أدناكم من في دفل يوم من يقوى أم لك أدنى لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay dong lañu won bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax ndax pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reey iman moy reey motax gaay reey reey du reey tax nak nit ñi di werante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sayaquluna dañu wax ne salatatun gaay ñett lañ rabi'uhum